اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

توبايا يكم جه حقيقة سودوكا به علم بري بتعرفه توبايا كي سولي هونج درجة تهوج ترين فرطة ما درجة أدي تولي بونج مقام تهوج ترين فرطة ما مقامه عربي بهوجوا لغوي قطن بلاير توبايا كي رجوا بهم تاب توبا ويجي بني ويجنما إيج ماني كي رجوا بهم فهي قطن توبايا كي شروق نوباوي كن با كمكم فافيكم شروق حمدو لبيكم با تاريف لبيكم با هيو عملكم إمبوري أون أدي كومي فافيكم توبا ومكي واجب كمجة مچن علم ورين إجماعو بي فهي آدم جي دارياج حقا كا قولي جي نوا هميكني إكالانجيا إكالانجي علايا دي مدوغوا موسييت نواتا أردو مكوانما إكامون توبا وما تين شروط بي أي إكي إفافيكم درو هلهم إفافي كورون مولين هوتالون دي إفافي كوريمونو كمجة مچن هتام كورون تينين إفافي كورما دين إغو تكوز إمبور إياد نوومان أزوم كندئلون فهي آدم جي داريك حقا كا غولي فوا أوريدوم نواتا فافي نما إكامون توبا ومان هوري شروط تن حتار إي ميدن نويتين شروطو جي إترون إي حقو جي وري آجي حقوم باري يوون إي حقين آدا كوران إغو تكن آدا كو إكامون تيماجي نفسو تاهر كورون ميغوتون إي حقا كي مدلن نما نواتا إهم وسجن نما ए एचेन अंबुरा एगे वेरिफराता रत्तु कुरुम अदि गीब बुनुम फदा कमेन्नम एकम मा फंगेदि हिंहियो कमायकु एकम फिलुवालुम अदि ए हग्गकी कसफुगे हद्दे नुवत एनुम वेस एफद कमका गुडे कमेन्नम एकमगे किसो सेफुमगे मगु एनायन हग्गुगे वेरियाय तनमस्कुदिनु किसो सेफेवे मसलेन्नम किसो सेफुम कसफुगे मसलेन्नम हद्दु जेहुम ای قصف کوری میهاگه گیاگ اڈیه ایتی فهارون چهون نواتا حقو ویری آگه کی بیان ما فنگیدی اکن همجسون پوریها فافتا کمیس وگوتون توبا ومی نواتا توبا ومان عباس ویگتو می واجب ویگن باکمی فهی ایگه ترین بای کندت تک توبا ویجنم اینا توبا وی کندت هوگه توبا سحوان اینا توبا نوا کند اینا اکمون توبا نوا ها هندگ اینا گه مچ دمی اونان الجنيد بن محمد البغدادي بنوبا توبايكي تيم مانيگ مچ نوت تين كميگ مچ اكولگيم با اچكي فورتمي كوريون فافاگ مچ هيتام كورمي ديوني افافيان امبوري اوموگي عاددو كولومي تيم وني انيا بمنو كنت نوت حقوت خاصكون ادمگي دارينگي حقو ادا كورمان اوسوي گتومي توبايا بهيگوتون علم ورين بر گينا باهك دكوا بافوي الاستاذ ابو علي دقات بونوبا توبا بهويگن وني تيم بايكشي فورتم توباي ميدو باگ وني ال اناباي فحوگا وني ال اوباي ميگوتون ا توبا اي فشوم ال انابا اي ميدو تريگه با ال اوبا اي ايگه نهايه نوتا ايم ماتي درج فه ميهكو توبا وي عقوبا تبيرون كما وانم فه ايناي ال انابا نسبه وگم با میها ادي میهكو توبا وي الله کي امر فلن اجاب دينمگه گوتون كما ثوابن اديگه نون كما ادي عقوبا تبيرون مس نون كما ادي كيت الله لوب ويتومگه گوتون كما وانم اي ال اوبا نسبه وگم با میها اي توبا گه ام ماتي مقام

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ديبي اف ام اهون ترينا بدل كورني
1: وران خاصه هوشيلون تري جيست ار جي
2: جيست ار جي غتوغا بدل كورا فراتايكو تفات مولوتكا واهك دكانومغي فرصت
1: جيست ار جي نوديها 1 ميجا هرتز ديبي اف ام
3: جيست ار جي براسفدوغي ريغندو اگڈ فنراگا ستوديو ايم باگوتو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.